0: أن يكون أنا لو تصبحين حبيبي.
1: صباح الخير من مكان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم السبت الموافق 23 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 6 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نبدأ به يومنا هذا كما عودناكم مستمعين الكرام تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: والعسر. صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ شيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الوقت وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة من راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يستعد الرئيس الأمريكي ترامب لجولة جديدة محتملة من القتال ضد إيران في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية. وقالت مصادر مطلعة لشبكة CBS إن بعض الضباط في الجيش وعددا من المسؤولين في أجهزة المخابرات الأمريكية ألغوا مشاركتهم في المراسم السنوية لإحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في ساحات المعارك المقررة بعد غد الاثنين على خلفية إمكانية استئناف الحرب. وقال ترامب أمس أنه لن يحضر حفل زفاف ابنه البكر دونالد جونيور في جزر البهاما نهاية الأسبوع الجاري بسبب ظروف تتعلق بالحكومة وضرورة بقائه في واشنطن خلال هذه المرحلة. تفيد أنباء لبنان بأن أو بشن سلاح الجو غارات على مبنيين في صور، وقد أصدر جيش الدفاع قبلها إنذارا بإخلائهما. تنظم بعد ظهر اليوم الساعة الثانية مظاهرة عند مفترق جديدة المكر تحت عنوان الرايات السوداء، تنديدا بالجريمة في المجتمع العربي واحتجاجا على محاولة اغتيال رئيس مجلسها المحلي سهيل ملحم ونائبه. تحقق الشرطة في جميع الاتجاهات بعد العثور مساء أمس على جثتي زوجين أربعينيين داخل سيارة في السهل الداخلي بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي جيزر

0: ولوحظت على جسدهما علامات إطلاق نار، وقال أقرباء العائلة إنهما لم يعانيا اضطرابات نفسية. لقي رجل ثلاثيني حتفه بعد انتصاف الليلة الماضية قرب مجدال عيمك من جراء تصادم عدد من السيارات، كما أصيب 6 أشخاص بينهم 2 في حالة خطيرة والآخرون تفاوتت جروحهم بين متوسطة وطفيفة. أحرز لانس بطولة كأس فرنسا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد أن تغلب على نسبة 3 أهداف مقابل هدف واحد.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يترأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أدنى بقليل من معدلها الموسمي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا القادم في 7 بشئة الأولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4 على راديو مكان.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت في اليوم السبت الموافق 23 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 6 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. كما عودكم مستمعينا الكرام في كل سبت من هذا العدد الصباحي من عدد صحافة نت نكون مع أبرز العناوين، لكن اليوم مع عناوين الصحف العربية بطبيعة الحال في غياب هذه الصحف العبرية التي لا تصدر بأعدادها في السبت. إذن نبدأ بجملة نذكر فيها الأحوال الجوية. يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أدنى بقليل من معدلها الموسمي. هذا إذن في حالة الطقس، ونحن بطبيعة الحال مع المزيد من العناوين التي يعني تستوقفنا ما بين الوقفات الغنائية على مدى الساعة حتى عقرب السابعة، مع ياروني ناور من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية، ومعكم كرم أبو مخ في الإعداد والتقديم. كونوا معنا بعد هذه الوقفة الغنائية التي نبدأ بها هذا العدد.
1: بيضرب الحب شو بيذل

إذن نحييكم مستمعينا الكرام ونباشر هذا العدد من صحافة نت. نبدأ وإياكم من موقع كل العرب، نقصد الصفحة المحلية في هذا الموقع المحلي أيضا، ويبدأون بخبر مسرع رجل وإصابة 6 آخرين بينهم طفل بجراح متفاوتة إثر حادث طرق مروع، هذا على شارع رقم 73. مصادر عبرية ينقلون عنها في سياق خبر آخر إحباط متزايد داخل الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان واعترافات بعدم فهم الاستراتيجية الحقيقية للحرب، هذا أيضا في سياق هذه الواجهة التي يكشفون في سياقها نقلا عن هآرتس التي بالتالي تقتبس عن ضباط إسرائيليين يخدمون في جنوب لبنان عن تصاعد حالة الإحباط داخل الوحدات العسكرية وسط اعترافات مباشرة من جنود بعدم فهمهم للاستراتيجية الحقيقية للحرب. بحسب هذه الشهادات فإن المهمة الأساسية التي تنفذها القوات حاليا داخل القرى اللبنانية أصبحت تتمثل في هدم المنازل والوحدات السكنية. ينقلون أيضا خبر إصابة طفل في يعني عامه الأول بجراح حرج إثر تعرضه للدهس في حورة، ومنه إلى مصرع الشاب إسحاق فرج براس من عيلوط إثر حادث دراجة نارية على شارع 77 قرب طرعان. هذه هي أخبار هذه الواجهة المحلية التي بالتالي تحمل لنا أيضا عناوين متفرقة من الساحة الدولية والأخرى الإقليمية. الخارجية الإيرانية عنها هنا نركز على إنهاء الحرب والاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا كما يقولون. ترامب يقول إن إيران بالتالي تريد صفقة، تريد التوصل إلى اتفاق، وسنرى ما سيحدث لاحقا. عن رويترز في هذا الشأن أيضا يقولون فريق تفاوضي قطري يصل إلى طهران للمساعدة في توصل لاتفاق ينهي هذه الحرب. هذه هي عناوين كل العرب في هذا الشباك من الأخبار. في الشباك الآخر الذي يختص بالعناوين المتفرقة أو أخبار الساعة كما يسمون ذلك، هنالك أيضا عناوين إضافية. في مصمص إصابة رجل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار، هذا أيضا عنوان حاضر. عمان تدخل على خط رسوم مضيق هرمز وروبيو يتحدث عن تقدم طفيف ومسودة اتفاق. إذن كما نرى هي واجهة تجمع لنا العناوين المتفرقة، أخبار من يوم أمس وأخرى محدثة. يقولون إن السفير الفلسطيني أيضا لدى الأمم المتحدة يسحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب الضغط الأمريكي، هذا أيضا عنوان حاضر. منه إلى مجلس النواب الأمريكي الذي يؤجل قرارا يلزم ترامب بإنهاء الحرب بعد رفض الجمهوريين لمناقشته. إذن هذه هي عناوين كل العرب هنا، سوى هذا العنوان الأخير الذي نختم إياه ما يذكرونه هنا في الناصرة، ضبط نحو 40 بندقية كهربائية معدة للبيع، هذا أيضا عنوان حاضر في هذه الواجهة من الأخبار في موقع كل العرب.

0: الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مستمعينا الكرام بين سطور الصحف الإلكترونية العربية، والآن مع واجهة الصنارة حيث يبدأون بخبر العثور على جثة رجل في موقع حريق قرب شارع الشاطئ. منه إلى عنوان آخر مختلف، الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تسلل من لبنان الليلة الماضية، ويوسعون هذا الخبر في قولهم هذه المحاولة محاولة تسلل نفذها مسلحان من الأراضي اللبنانية باتجاه الحدود الشمالية مع إسرائيل قبل أن يتم استهدافهما وتصفيتهما بغارة جوية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وسط تقديرات أمنية إلى أن الهدف من العملية كان تنفيذ هجوم داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب بيان للجيش، رصدت وحدات المراقبة العسكرية شخصين مسلحين يتحركان من الجانب اللبناني باتجاه السياج الحدودي مقابل بلدتي دوفيف وبرعام على بعد مئات الأمتار فقط من الحدود. إذن هذا في واجهتهم في الصنارة. منه إلى خبر استعراض السعودية لجاهزية قواتها المسلحة لتأمين موسم الحج، في تركيزهم هنا على الصور المرفقة لهذا الخبر في استعراض كما يذكرون في النص للقوات المختلفة التي تستعد لتأمين موسم الحج. ومنه إلى سياق متصل حيث الشيخ مشهور فواز للحجاج يقول لا حرج في صلاة الجمعة والجماعة داخل الفنادق بسبب الازدحام. هذا إذن ما يصدر عن المجلس الإسلامي للإفتاء في خبر يقتبسونه. وفي سياق منفصل، حديثهم أيضا عن توقعات بخفض الفائدة الاثنين القادم إذا استمرت الهدنة مع إيران، هذا إذن خبر يوسعونه بقولهم إن التقديرات تتزايد بأن بنك إسرائيل سيخفض سعر الفائدة خلال قراره المرتقب يوم الاثنين في حال استمر وقف إطلاق النار مع إيران ولم يحدث تصعيد أمني جدي. وتشير توقعات السوق حاليا إلى احتمال يبلغ 60% لخفض الفائدة. هذا توجه مدفوع بعدة عوامل اقتصادية أبرزها قوة الشيكل وتراجع التضخم وانخفاض العجز الحكومي. ويعتبر كبير استراتيجي الأسواق المالية في بنك أبو عليم في حديثه مع إحدى الصحف أن استمرار الهدوء الأمني يرفع بشكل كبير احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل. هذا إذن في نبأ كما يوسعونه. يتحدثون عن صلاة عيد الأضحى التي تبدأ الساعة 5:55 وتقام جماعيا في 6:10 بتوقيت القدس. هذا أيضا في سياق هذه الواجهة التي تحمل هذه الأخبار المتفرقة التي نقرأ عليكم من أبرزها. عنوان آخر بطبيعة الحال، يتحدثون هنا عن انخفاض ملحوظ في فحوصات الكشف المبكر عن السرطان خلال فترة الحرب. في عنوان إضافي يقولون هنا إن الشرطة تغلق مغسلة سيارات في كريات جات بعد ضبط عامل فلسطيني فيها دون تصريح. وحادثة خطيرة قرب الخضيرة، سرقت مركبة وقيادتها بتهور وانتهى هذا الحدث بالاعتقال. هذا إذن ما حملته لنا هذه الواجهة من الصنارة عدا هذا العنوان الذي يقولون في سياقه إن هذا الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي بن غفير وأشعل منصات التواصل الاجتماعي وسبب ضررا لإسرائيل في الساحة الدولية، حقق 16 مليون مشاهدة وأكثر من 100,000 منشور في ظرف ساعات، ما وسع من نطاق مشاهدته في العالم، وبالتالي يعني شكل أزمة دبلوماسية لا زالت حاضرة ومتصاعدة بعد نشره لهذا الفيديو، الأمر الذي استوجب إدانات من مختلف أصقاع الأرض وحتى من نيكولاي ملادينوف
رئيس مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة في خطوة وصفت بأنها استثنائية، خاصة أن المجلس كان قد تبنى سابقا مواقف داعمة لإسرائيل في ملفات مرتبطة بالحرب والجانب الإنساني في غزة.

حياكم الله مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مع العناوين العربية، ونقصد في المواقع العربية. هنا في قطاع غزة يتحدثون عن ارتقاء شخصين إثر قصف إسرائيلي، كما يخطون في واجهة موقع بكرة في شباك موسوم بأخبار الضفة والقطاع، منه إلى مركز مساواة الذي يرفض تقليص مليار وثلاث ملايين بل مليار أو ما يزيد حتى عن مليار شيكل، هنا كما يخطون في سياق هذه الواجهة من ميزانيات المجتمع العربي. إذن رفض لتقليص ميزانيات المجتمع العربي بما يزيد عن مليار شيكل، هذا الرفض صادر عن مركز مساواة، ومنه إلى قائد الجيش الباكستاني الذي يصل طهران في محاولة جديدة لخفض التوتر بين واشنطن وإيران. فقدان شخص قبالة شاطئ أشدود واستمرار عمليات البحث عنه، هذا إذن ما تتواصل الجهود التي تهدف في سياقها عمليا للعثور على هذا الشاب الذي فقد داخل البحر في هذه الشواطئ كما يسمونها بشواطئ أشدود، حيث يبحث عنه في هذه المرحلة العديد من الأشخاص من المتطوعين طواقم إنقاذ بحرية، ويرافقهم في هذه الجهود أيضا غواصون، إلى جانب استخدام وسائل بحث مختلفة، إلا أنه لم يتم العثور على المفقود حتى الآن. هذا إذن في سياق هذه الواجهة المحلية. منه إلى أخبار أخرى في شباك المحليات، حيث هناك يتحدثون عن اعتقال عريس، قوات إسرائيلية تعتقل عريسا من داخل قاعة أفراح، هذا في برطعة. غضب واستياء في يركا بسبب الفوضى والمفرقعات في ساحة البركي، عملية سطو لمبلغ مالي كبير قرب الزرازير تستهدف رجلي أعمال وفرار المشتبهين، هذا في سياق هذه الواجهة. وفي حورة إصابة حرجة لطفل رضيع بعد تعرضه لحادث دهس. منه إلى العثور على رجل وامرأة قتيلين داخل مركبة في مجلس جزر قرب الرملي، ومأساة في عيلوط حيث مصرع إسحاق أبو راس بحادث مروع وإصابة خطيرة لشاب قرب أبو تلول. هذه هي أيضا العناوين الحاضرة، إلى جانب عناوين أخرى منها هذه المأساة التي يتحدثون عنها، مأساة في جت مصرع نيلي غرة إثر حادث مروع قرب باقة الغربية. في مصمص إصابة خطيرة لرجل إثر تعرضه لإطلاق نار، هذا أيضا من جملة عناوينهم الحاضرة. وبالتالي اليوم السبت موعد هذه المسيرة، مسيرة الرايات السوداء الثالثة التي تنطلق من الجديدي المكر عند الساعة الثانية بعد الظهر. هذه المسيرة ستنطلق كما قلنا من الجديدي المكر بحسب الدعوة المنشورة، فإن المسيرة ستنطلق من مدخل الشمالي للبلدة، وتحديدا من مفترق تل إيل ومفترق أبو حسك باتجاه مركز شرطة كفر ياسيف. وشعارها الشعب يريد إسقاط الإجرام رفضا لتفشي الجريمة والمجتمع والعنف، بالتالي المجتمع العربي، هذا إذن ما دعا إليه المنظمون، دعوة لمشاركة واسعة في هذه المسيرة تعبيرا عن رفض واسع بالتالي بما يتوافق وهذه الحالة المستشرية في المجتمع العربي من عنف وجريمة باستمرار. هذا إذن كما يخطون في سياق هذه التوسعة من موقع بكرة، من شاء فليقصد هذه الواجهة ليقرأ التتمة. هكذا إذن تلاحق إسرائيل منفذي هجوم السابع من أكتوبر، عنوان إضافي في هذه الواجهة يتوسع في خبر الوول ستريت جورنال التي فصلت وطولت في ذكرها
آليات تعتمدها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك لملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، هذا ما توسعت في سياق ينقلونه هنا في الوول ستريت. بالتالي هذه الجهود والآلية المتبعة من قبل جيش الدفاع والشباك لملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر متواصلة. هذا التقرير بالتالي يتحدث عن تشكيل وحدة خاصة تعمل بشكل متواصل على تعقب كل من شارك أو خطط أو ساهم في تنفيذ الهجوم، سواء عبر القتل أو الاعتقال. وفقا لمصادر أخرى نقلت عنها الصحيفة، تضم القائمة آلاف الأسماء من عناصر حركة حماس وفصائل أخرى، وقد تم شطب مئات منهم بعد اغتيالهم أو اعتقالهم خلال الأشهر الماضية. إذن يعني بصرف النظر عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو غيره، فهذه الجهود متواصلة وقد أنيطت بوحدة خاصة هذه المهمة التي بالتالي تقوم على تعقب هؤلاء المشاركين في 7 أكتوبر واستهدافهم أو اعتقالهم. صفارات الإنذار تدوي مجددا في رأس النقورة خشية تسلل مسيرة، هذا خبر من يوم أمس. وفي حالة الطقس أجواء لطيفة نهارا وباردة نسبيا ليلا، هذا ما يتحدثون عنه في سياق حالة الطقس، إذ تكون الفرصة خلال ساعات الصباح ضعيفة جدا لسقوط أمطار محلية في بعض المناطق، كما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج. ومن المتوقع أن يطال ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بشكل تدريجي. خلال ساعات المساء والليل تكون الأرصاد يعني غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفة في بقية المناطق.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: العيد مش بس تاريخ عرسنام،
6: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
5: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
6: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
0: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
6: عيد معنا،
5: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
6: ممكن تعمل عيد كبير.
0: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام مع عناوين المواقع العربية. الآن نحن مع موقع مكان، موقعنا في شبكة العنكبوتية، حيث هنالك واجهة إخبارية متفرقة تجمع لنا يعني عناوين متفرقة دولية محلية وغيره، وأيضا شريط إخباري. نبدأ بشريط مكان الإخباري، حيث دعوة لجيش الدفاع يدعو بها سكان برج رحال قضاء صور إلى إخلاء منازلهم فورا. وزيرة خارجية إيرلندا في تصريح مقتبس هنا في مكان 10 دول أوروبية تطالب بحظر استيراد منتجات المستوطنات. العثور على جثتي رجل وسيدة في الأربعينيات من العمر في المجلس الإقليمي كيزر، وتقارير هنا يفيد بأن الإمارات والسعودية وقطر تضغط على واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران. إصابة شخصين بجراح متوسطة وطفيفة إثر تعرضهما لحادثة عنف في الرين. إصابة راكب دراجة يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة إثر حادث سير في رهط. وفي طبرية إصابة طفلة في 13 من العمر بجراح متوسطة إثر سقوطها من ارتفاع 3 أمتار داخل مدينة ألعاب. مصرع امرأة 50 متأثرة بجراحها التي أصيبت بها من جراء تصادم سيارتين قرب باقة الغربية. وهذه كما قلنا كلها عناوين متفرقة تجمعها لنا واجهة مكان في الشريط الإخباري. ومصادر مطلعة تكشف عن مسودة اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، هذا أيضا حاضر، والتجمع عنه قول مقتبس مستعدون للتقدم نحو قائمة مشتركة تقنية لرفع التمثيل العربي. مظاهرة الرايات السوداء ضد العنف تنطلق اليوم من جديد المكر، هذا أيضا في سياق إشارتهم. تقرير يفيد بوصول فريق تفاوضي قطري إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب، وتصعيد المتبادل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، هذا أيضا عنوان مضاف على هذه الواجهة المحلية. وحديث رياضي حاضر في الواجهة يختص بنهاية حقبة كما يصفون ذلك بين بيبي غوارديولا يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بعد عقد من الإنجازات، هذا إذن في شأن رياضي حاضر في هذه الواجهة من الأخبار. هذا إذن ما تجمعه لنا واجهة مكان الإخبارية.

نواصل مع العناوين المتفرقة وحديث في هذه المواقع المحلية عن وقفة منددة بالجريمة المستفحلة ومطالبة السلطات والشرطة بالكف عن التقاعس هذا في أم الفحم. اشتباه بقتل وانتحار العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مركبة قرب الرملي يجمعون حوادث الطرق والدهس في سياق واجهة واحدة يتحدثون فيها عن مصرع امرأة من جد وثلث وشاب من عيلوط وإصابتان خطيرتان بالنقب. عنف وإصابات وإذلال جنسي خلال احتجاز نشطائي أسطول الصمود على حد قولهم، هذا أيضا عنوان يوسعونه في هذه الواجهات، ومنه إلى التجمع وهذا الاستعداد المكرر في المواقع نحو قائمة انتخابية تقنية مشتركة لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي.

حديث الساعات الأخيرة يفيد بأن ترامب يقترب من الخيار العسكري، أما باكستان تواصل مساعيها التفاوضية. قائد جيش باكستان في طهران، لكن التقارير المختلفة تفيد بأن ترامب يقترب من الخيار العسكري. ترامب أيضا مقتبس في قوله: لن أحضر حفل زفاف ابني، حبي لأمريكا لا يسمح لي بذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينه لن يحضر حفل زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور على بيتين أدرينسون بسبب ما وصفه بالظروف المتعلقة بالحكومة وضرورة بقائه في واشنطن خلال هذه المرحلة. كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: على الرغم من أنني كنت أرغب بشدة في أن أكون مع ابني دون جونيور، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة وحبي للولايات المتحدة لا يسمحان لي بذلك.

واشنطن في إجراءات جديدة تلزم طالبي الجرين كارد بالتقديم من بلدانهم الأصلية. يتحدثون هنا عن ترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ناشط منهم مؤيد للقضية يواجه الترحيل في الولايات المتحدة. ألمانيا تشدد سياسة الهجرة، ترحل أكثر من 22 ألف مهاجر. وحديث أيضا عن تسرب كيميائي يهدد بانفجار ضخم في كاليفورنيا، هذا في سياق ما يجمعونه من الأخبار الدولية.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام، وقبل ولوجنا خط نهاية هذا العدد نتطرق هنا إلى شباك الأخبار الشرق أوسطية، وفيها حديث عن غارتان إسرائيليتان على سور بعد إنذار بإخلاء مبنيين هذا في لبنان. مصادر تفيد بالتوصل لخطوط عريضة بملف إيران، وهذا يعني وضع مضيق هرمز على حد قولهم. يتحدثون عن هذه المبادئ في سياق التوسعة، وتشمل إنهاء الحرب، إنهاء الأمور التي تؤدي للحرب، حل قضية مضيق هرمز والتوصل لتسوية بخصوص الملف الإيراني. هذا ما يتم التفاوض عليه في هذه المرحلة، وهذه هي الخطوط العريضة. مراقبون يفيدون بانشقاقات الدعم السريع تكشف تناقضات سلطة بورتوستان، هذا أيضا في سياق هذه الواجهة من الأخبار الدولية. يتساءلون عن شبح المجاعة الذي يهددهم هناك في السودان في دارفور، وقبل اجتماع السلاح عقوبات أمريكية تضغط على أمل وحزب الله، هذا أيضا عنوان حاضر في هذه الواجهة من الأخبار. بعد حديث حكمة الهجر، هل تخرج السويداء عن سلطة سوريا؟ يتساءلون إذن عن مستجدات الأحوال هناك في سوريا بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن هذا القائد الدرزي. رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية يناقشان فيه الأوضاع في المنطقة، هذا أيضا من آخر الأخبار في هذا الشباك من الدوليات. ومنه إلى حديثهم عن يعني ما يزيد عن 2800 رسالة عداء إيرانية وإعادة صياغة التحالفات الخليجية، هذا أيضا في سياق إقليمي يتسم بتسارع التحولات وارتفاع منسوب المخاطر كما يصفونه. جاءت تصريحات المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات خلال مشاركته في ندوة لتؤكد أن الهجوم الإيراني الأخير على دول الخليج لم يكن وليد لحظة، بل عملية مخطط لها منذ فترة طويلة. هذا إذن على حد وصف هذا المحلل والمتحدث الدبلوماسي. وكما قلنا هنالك يعني تحذيرات مختلفة أمنية صادرة حول التوتر في المنطقة، وفي سياقها تشديد على أن لا أحد يريد لهذه الحرب أن تكون أصلاً. إذن بهذه الشارة مستمعينا نصدل الستار على هذا العدد من صحافة ريت، نشكرني نور رفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين،
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست، راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السابعة من راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يستعد الرئيس الأمريكي ترامب لجولة جديدة محتملة من القتال ضد إيران في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية. وقالت مصادر مطلعة لشبكة CBS إن بعض الضباط في الجيش وعددا من المسؤولين في أجهزة المخابرات الأمريكية ألغوا مشاركتهم في المراسم السنوية لإحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في ساحات المعارك المقررة بعد غد الاثنين على خلفية إمكانية استئناف الحرب. وكرر ترامب ما قاله سابقا إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأكد أن طهران لن تمتلك السلاح النووي مطلقا. قتل فجر اليوم شخص واحد جراء غارة إسرائيلية طالت منزلا في بلدة الرفيد بالبقاع الغربي بحسب ما ذكره موقع النشرة اللبناني. قال المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة ميلادينوف إنه من الضروري أن تنسحب إسرائيل من القطاع بالتزامن مع وجود سلطة مدنية هناك. وأضاف في سياق مقابلة مع قناة الغد المصرية إنه يجب على حماس نزع سلاحها. تنظم في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم مظاهرة عند مفترق جديد المكر تحت عنوان الرايات السوداء، تنديدا بالجريمة في المجتمع العربي واحتجاجا على محاولة اغتيال رئيس مجلسها المحلي سهيل ملحم ونائبه. تحقق الشرطة في جميع الاتجاهات بعد العثور مساء أمس على جثتي زوجين أربعينيين داخل سيارة في السهل الداخلي بمنطقة مفتوحة بالمجلس

0: إقليمي جيزر، ولوحظت على جسديهما علامات إطلاق نار، ووصل إلى المكان مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي. لقي رجل ثلاثيني مصرعه بعد انتصاف الليلة الفائتة قرب مجدال عيمك جراء تصادم عدد من السيارات على طريق رقم 73، كما أصيب 6 أشخاص بينهم 2 في حالة خطيرة، والآخرون تفاوتت جروحهم بين متوسطة وطفيفة. قدمت مديرة الاستخبارات الأمريكية توليسي جبارد استقالتها من منصبها للاعتناء بزوجها بعد تشخيص إصابته بنوع نادر للغاية من سرطان العظم. وتعقيبا قال رئيس ترامب إن جبارد قامت بعمل رائع ومتميز.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 25، حيفا وجبال الجليل 24، النصر واللد 28، بيرس 7 وهضبة الجولان 29، وفي إيلات 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في 8.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. حلبجي.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: وصال
1: وك يا جدي يا هدي بإجرة وين في كشتة
0: وصال
1: وانا عقصتك الحي
0: وصال
1: هالشايبي وانا الضيطة
0: وصال
1: وشو بدك في الصيد
0: بدي الصيد بدي

0: تعمله.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
6: الآن في السوبر فارم. العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، السلام عليكم. أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب مساعديه أبلغهم بأنه يرغب في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت. وقالت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة الوول ستريت جورنال إن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على نظام طهران لتحقيق اتفاق. يفحص جيش الدفاع ملابسات غارات شنها سلاح الجو في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مسعفين وأربعة مدنيين بينهم طفلة سورية. وقالت مصادر عسكرية لمراسل قناة كان تايبلومينتال إن مسيرة استهدفت مخربين لحزب الله على دراجتين ناريتين، ويتم فحص الادعاء حول مقتل غير ضالعين في الغارة الثانية. قتل مساء أمس فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة إثر قصف لمسيرة إسرائيلية، وأفادت وكالة وفاة بجرح عدد آخر من الأشخاص. أكملت مركبة الفضاء سبيس إكس رحلة تجريبية ناجحة ترمي مستقبلا إلى نقل أشخاص إلى القمر. وأطلقت المركبة من قاعدة ستاربس في الولاية في ولاية تكساس الأمريكية قبل أن تنفذ سلسلة مناورات في الفضاء شملت تعديل وضعيتها عموديا وإعادة تشغيل محركاتها للتحكم بالهبوط على الأرض. وأفيد بأن أحد المحركات تعطل خلال الرحلة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.

0: www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
1: في كل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصرة. حلبجي
2: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أنتم مع مكان.

0: العيد مش بس تاريخ عروسنام.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
2: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار التاسعة من راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. دوت قبل نصف ساعة تقريبا صفارات الإنذار في إصبع الجليل بعد رصد مسيرة معادية، وذكر أن الحادث انتهت دون أن يبلغ عن إصابات. يطالب رؤساء السلطات المحلية في خط المواجهة على الحدود اللبنانية جيش الدفاع بتوسيع الرد العملياتي والتكنولوجي للتصدي لتهديد الطائرات الصغيرة الانقضاضية والمسيرات. وأشار هؤلاء في رسالة بعثوا بها إلى قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال رافي ميلو إلى أن هذا التهديد تزايد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. لقي صباح اليوم راكب دراجة هوائية خمسيني حتفه على طريق رقم 4 في منطقة الشارون قرب تحويلة هدريم بعد أن صدمته سيارة، وتم إقرار وفاته في المكان. انتخب البرلمان السلوفيني يانز يانشا رئيسا جديدا للوزراء ليتولى هذا المنصب للمرة الرابعة، وينتسب يانشا إلى معسكر اليمين وهو من المعجبين بالرئيس الأمريكي ترامب، وكان حليفا مقربا لرئيس الوزراء المجري سابقا فيكتور أوربان. وتأمل إسرائيل في أن يؤدي هذا التطور إلى اتباع سلوفينيا سياسة مغايرة نحوها تتسم بالودية. أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لنية الولايات المتحدة نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى من طراز تايفون في اليابان، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين أن هذه الخطوة ستهدد الأمن الاستراتيجي الإقليمي وستزيد الخطورة المحتملة لنشوب مواجهة عسكرية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة إلى أنها تبقى أدنى بقليل من معدلها الموسمي، وليلا يكون الطقس بين صاف وغائم جزئيا. إلا هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 10 بمعينة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

لازيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل.

0: الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: يا زهرة في خيال.
2: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعم.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: للموسيقى مكان. مكان الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار العاشرة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران قبل قليل إغلاق المجال الجوي في غرب إيران حتى بعد غد الاثنين باستثناء الرحلات في ساعات النهار. في أعقاب تفعيل دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل قبل ساعة ونصف تقريبا، أفاد جيش الدفاع بأنه رصد سقوط هدف جوي مشبوه داخل إسرائيل قرب الحدود اللبنانية ويتواصل التحقيق. أحبط جيش الدفاع محاولة لتهريب 8 مسدسات إلى إسرائيل عبر الحدود الشرقية، وجاء في بيان عسكري أنه تم اعتراض طائرة صغيرة رباعية المراوح وعلى متنها المسدسات. رحبت إسرائيل بانتخاب يانيز يانشا رئيسا للوزراء السلوفيني، وقال وزير الخارجية صاعر أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وكان يانشا قد قال أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو بمثابة دعم للإرهاب. خطط القيادي في كتاب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي الذي سلمته تركيا إلى الولايات المتحدة، خطط لاغتيال ابنة الرئيس ترامب إيفانيكا انتقاما لتصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وأفادت صحيفة نيويورك بوست بأن السعدي كان قد نشر على شبكة إكس خارطة حدد عليها منزل إيفانيكا في فلوريدا، وكتب باللغة العربية: إن ثأرنا مسألة وقت. قضى 82 شخصا في شمال الصين جراء انفجار غاز وقع أمس داخل منجم للفحم، ولا تزال الجهود مستمرة لتخليص عالقين.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
3: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. في 11 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
3: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل

0: الأطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب،
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويروح؟
7: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
7: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: العيد مش بس تاريخ عرس نعم.
4: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
3: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
4: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
0: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
4: عيد معنا،
3: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
4: ممكن تعمل عيد كبير.
0: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: أحلى مكان للموسيقى.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعمه،
1: العيد هو مين اول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الاكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا، ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: راديو مكان الأخبار.
1: الحادية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه هي نشرة الأخبار. سقط هدف جوي مسبوق قبل نحو نصف ساعة في الجليل الغربي ولم تقع إصابات. إلى ذلك هجم جيش الدفاع الليلة الماضية في الإبقاع اللبناني منشأة تحت أرضية لإنتاج الوسائل القتالية التابعة لحزب الله. وورد في بيان عسكري أنه تم استهداف بنا تحتية إرهابية للحزب في صورة، واتخذت القوات تدابير احتياطية لتقليص المساس بمدنيين بما في ذلك تحذير مسبق لسكان. ومن جانبها أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن 4 أشخاص قتلوا في بلدة دير قانون النهر قضاء سور إثر غارة إسرائيلية طالت منزلا. يطالب رؤساء السلطات المحلية في خط المواجهة على الحدود اللبنانية جيش الدفاع بتوسيع الرد العملياتي والتكنولوجي للتصدي لتهديد الطائرات الصغيرة الانقضاضية والمسيرات الذي تزايد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين. ومما طلبه هؤلاء في رسالة بعثوا بها إلى قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال رافي ميلو، تركيب وسائل حماية في التجمعات السكانية لاعتراض الأهداف الجوية المشبوهة. استوقفت في بحر أسدود أعمال البحث عن شخص من شرقي أورشليم القدس بعد أن فقدت آثاره مساء أمس إثر دخوله المياه.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض غدا درجة الحرارة قليلا لتبقى دون تغيير يذكر بعد غد الاثنين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، واللقاء الإخباري يتجدد عند رأس الساعة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلان. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: العيد مش بس تاريخ عالرزنامة،
4: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
3: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
4: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
0: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
4: عيد معنا،
3: لأن كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
4: ممكن تعمل عيد كبير.
0: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

الشيطانة اللي سمع الجديد سيف نبيل المغني العراقي الناجح الأيامات يصدر أغنية جديدة اللي شرماها مع أغنينا اليوم الكتير على البلكون.

العراق سيف نبيل بلشنا معه مع شيطاني. أول أغنينا لليوم على البلكون عنا أغاني كتير، رح نسمع كتير أغاني شعبية مصرية. أول أصوات اللي تجينا من مصر اليوم شيرين عبد الوهاب، بدنا تسمعنا أحدث أغانيها تباعا تباعا.

0: الفولكلور سمعناها اليوم بنسخة جديدة نسخة عصام كاريكا الأصل غناها عزيز عثمان حكينا لكم ظهرت بالفيلم الكوميدي لعبة الست بطولة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا كملين مع أغنينا بس كمان نسخة جديدة لأغنية قديمة هي أغنية أهل الهوى بصوت
1: هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم

مكملين مع الأغاني الشعبية اللي تجينا من مصر بعد أحمد عدوية فاطمة عيد السا ونشتهلت بصوتها كتير توتو ناي توتو ناي.

حكيم وغنيته لغنى لها عام 1991 اسمها إسا أحدث الأغاني الشعبية اللي بتوصلنا من مصر ناجحة رحمة محسن الشيلة وقعت

عمي محسن هاي الشيلة وقعت. احنا الاغاني الشعبية الناجحة اللي بتجينا من مصر. بس بنسمع محمد منير غنينا بالنوبي، الاغنية الحلوة اللي اصدرها عام 2003.

كمان ساعة في كمان أغاني أغاني كتيرة. هذا كله بعد الأخبار والإعلانات. نختم هالساعة مع جديد يا الطنوس اللي احتل قمة سباق فن فنانين. صلوا 3 أسابيع بالقمة. الهوى جانا.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
5: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل استئناف الحرب في إيران بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الهجمات ستطال المنشآت النووية وكبار المسؤولين في نظام طهران وربما مواقع للطاقة ومخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. خطط القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي الذي سلمته تركيا إلى الولايات المتحدة، خطط لاغتيال ابنة الرئيس ترامب إيفانكا انتقاما لتصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020. وأفادت صحيفة نيويورك بوست بأن السعدي كان قد نشر على شبكة إكس خارطة حدد عليها منزل إيفانكا في فلوريدا وكتب باللغة العربية: أنا ثارنا مسألة وقته. أحبط جيش الدفاع محاولة لتهريب 8 مسدسات وأمشاط ذخيرة إلى إسرائيل عبر الحدود الشرقية. وجاء في بيان عسكري أنه تم اعتراض طائرة صغيرة رباعية المراوح وعلى متنها قطع السلاح. أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق سائق السيارة الذي اصطدم براكب دراجة هوائية صبعيني على طريق رقم 4 قرب تحويلة هدريم في منطقة شارون صباح اليوم، مما أدى إلى مصرعه والمشبوه من سكان ستيروت.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يكون طقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا لتبقى دون تغير يذكر بعد غد للطين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا للأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
9: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
10: مش بس تاريخ عرسنام،
11: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
10: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
11: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
12: ب عيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات.

0: وأصوات من كل محل. عيد معنا،
1: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
0: ممكن تعمل عيد كبير. عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. الآن مع شادي بلان على البلكون.
2: مرحبا مرحبا، جانا بعد الأخبار والإعلانات لكمان ساعة معكم على الأغاني، أغاني كتيرة وعديد يومنا.

بوسي ومعها أحمد سعد. تحية لأوسكار بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. كمان ديو صيفي وحلو من أحمد سعد وإلي السهل مرة.

من أغاني سنوات الثمانينات حلوة. اسمعنا عزار حبيبي مين بدي أسرقك من مين. اسم نسمع محمد جمال راح على عالمنا قبل سنتين بعيار عام 2023.

كمان أغنية من الماضي كمان أغنية من زمان أمي تنرقص يا صبي تذكر الأغنية الحلوة اللي غنى لنا إياها بالثمانينات سامي كلارك.

Gomitano Rossi a Sabine, سامي كلارك هذا مش حتى الأغنية بأوائل الثمانينات، ثمانينات القرن الماضي. كملين مع مجموعة الأغاني اللبنانية اللي حققت نجاح حلو زمان، نسمع سمير حنا إسا

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: إلى طريق مسدودة. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الهجمات ستطال المنشآت النووية وكبار المسؤولين في نظام طهران. هذا وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إن الولايات المتحدة لا تقوم بإطلاع إسرائيل على المحادثات التي تجريها مع إيران من وراء الكواليس، بعد أن أدركت واشنطن أن تقديرات رئيس الوزراء نتنياهو المتفائلة لم تكن دقيقة. لقي قبل ظهر اليوم راكب دراجة نارية 30 حتفه بعد أن صدمته سيارة في منطقة لقيش على طريق رقم 31 قرب مفترق زهرة، كما أصيب شخصان بجروح طفيفة. وصباحا قضى راكب دراجة هوائية 70 في منطقة أشارون بعد أن اصطدمت به سيارة قرب تحويلة هدرين. إلى الناصرة وصلت قافلة سيارات نظمها منتدى ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، وقد انطلقت القافلة بمشاركة نحو 100 سيارة من الزرازيرة. تستمر أعمال البحث في بحر أشدود عن شاب من شرقي أورشليم القدس بعد أن دخل المياه واختفت آثاره مساء أمس. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن عناصر من قوات الإنقاذ إلى جانب متطوعين يشاركون في هذا المجهود.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون طقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس 14 درجة، تل أبيب والرمل 17، حيفا والناصرة وبئر السبع 16 درجة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست، راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
11: العيد مش بس تاريخ عالرزنامة،
12: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
11: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
12: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
13: ب بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة

0: المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيد معنا،
1: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
0: ممكن تعمل عيد كبير. عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: مش بس تاريخ عرسنا.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيد الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: راديو مكان الأخبار.
5: الثانية ساعتنا الآن، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. جرح في جنوب لبنان الليلة الماضية جندي من جيش الدفاع بصورة طفيفة من جراء إصابته بشظية رصاصة نارية صديقة، وتحقق السلطات العسكرية في الملابسات. أعلن جيش الدفاع أنه قام أمس بتصفية عدد من المخربين في جنوب قطاع غزة وشماله بعد اجتيازهم الخط الأصفر واقترابهم من الجنود، مما شكل عليهم تهديدا فوريا. تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل استئناف الحرب في إيران بعد

0: لجولة مفاوضات تحت سقف 30 يوماً. وفي واشنطن جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي التأكيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه، وقالت إنه لا يمكن لإيران أبداً أن تمتلك سلاحاً نووياً ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب. كما أضافت المتحدثة أن ترامب يحتفظ دائماً بجميع الخيارات في كل الأوقات، ومن واجب البنتاغون أن يكون مستعداً لتنفيذ أي قرار قد يتخذه القائد الأعلى، وفق ما نقلت شبكة CBS نيوز اليوم. ومن جهته أوضح مصدر إيراني رفيع لقناة العربية الحدث أن ما تطرحه إيران حتى الآن غير مقبول لدى الولايات المتحدة، وأضاف أن ما تريده طهران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنتهي الحرب. إلى ذلك أكد أن بلاده ستتفاوض على القضايا الخلافية باستثناء ملف الصواريخ الباليستية. لقي الشاب نادر منير العقبي البالغ من العمر 24 عاماً مصرعه بعد أن صدمته سيارة في منطقة لخيش على طريق رقم 31 قرب مفترق زهر، كما أصيب شخصان بجروح طفيفة. وصباحاً قضى راكب دراجة هوائية سبعيني في منطقة هشرون بعد أن اصطدمت به سيارة قرب تحويلة هدريم. إلى الناصرة وصلت قافلة سيارات نظمها منتدى ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، وقد انطلقت القافلة بمشاركة نحو 100 سيارة من الزرازير.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 14، تل أفيف والرمل 17، حيفا والناصرة وبئر السبع 16 درجة. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
9: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
10: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
12: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
12: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
12: نوستالجيا.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: العيد مش بس تاريخ عرس نام،
6: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
5: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
6: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
0: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
6: عيد معنا،
5: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
6: ممكن تعمل عيد كبير.
0: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن، أهلا بكم. قامت الإدارة المدنية اليوم بتخليص 23 إسرائيليا من قلب نابلس، ويظهر التحقيق الأولي أن فلسطينيا من سكان المدينة دعا هؤلاء الإسرائيليين لمأدبة عشاء في منزله، فدخلوا نابلس في 6 سيارات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، وعندها لاحظها أحد سكان المدينة الذي أبلغ بدوره أجهزة الأمن الفلسطينية بالأمر، فقامت الأخيرة باعتقال الإسرائيليين وتسليمهم إلى ضباط مكتب التنسيق والارتباط، وتمت إحالة الملف إلى شرطة إسرائيل للتحقيق. أعيد إلى إسرائيل 5 مواطنين بعد أن اجتازوا الحدود إلى لبنان لمسافة عدة أمتار، وتم توقيف هؤلاء وإحالتهم إلى الشرطة. أصدر جيش الدفاع خلال الساعة الأخيرة إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: نبطية تحتة، كفر تبنيت، زبدين بمنطقة نبطية، عرب سليم، كفر رمان، حبوش، بلاط بمنطقة مرج عيون، دير كيفة، حروف، وجبشيت. وأضاف أنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر

0: في سكاي نيوز عربية أن الوسيط الباكستاني تمكن من تجاوز عقدة الملف النووي الإيراني في المفاوضات الصعبة بين طهران وواشنطن. وأوضحت المصادر أن القضايا التي لم تحسم حتى الآن هي وقف الحرب في لبنان وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وانسحاب الحشود العسكرية من المنطقة، وهو ما تشترطه إيران لفتح مضيق هرمز والذهاب لجولة مفاوضات تحت سقف 30 يوماً. يشارك جهاز الأمن العام الشباك في التحقيق الذي تجريه الشرطة بعد العثور مساء أمس على جثتي زوجين أربعينيين داخل سيارة في السهل الداخلي بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي جازر، ولوحظت على جسديهما علامات إطلاق نار. لقي الشاب نادر منير العقبي البالغ من العمر 24 عاما مصرعه بعد أن صدمته سيارة في منطقة لخيش على طريق رقم 31 قرب مفترق زهر، كما أصيب شخصان بجروح طفيفة. وصباحا قضى راكب دراجة هوائية سبعيني في منطقة هشرون بعد أن اصطدمت به سيارة قرب تحويلة هدريم. تتواصل أعمال البحث في بحر أشدود عن شاب من شرقي أورشليم القدس بعد أن دخل المياه واختفت آثاره مساء أمس. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن عناصر من قوات الإنقاذ إلى جانب متطوعين يشاركون في هذا المجهود.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: إجلاء عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 14، تل أفيف والرمل 17، حيفا والناصرة وبئر السبع 16 درجة. بهذا انتهت نشرتنا، ونلتقي في الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
3: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي ببلاش ببلاش ببلاش. سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأبطال في إلكتروسومار. جلاية وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: يا زهرة في خيال.
0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.

0: العيد مش بس تاريخ عروس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

أنتم مع مكان. يا ساكن يا اللي ساكن عدلي ساكن.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة ساعتنا الآن، طابت أوقاتكم بكل خير. انضمت فرنسا إلى بولندا وقررت حظر دخول الوزير إيتامار بن غفير أراضيها بدءا من اليوم عقب شريط الفيديو الذي نشره لمعتقلي أسطول السفن الذي أبحر نحو قطاع غزة، حيث يظهرون وهم مكبلون ويشثون على ركبهم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إنه طالب إلى جانب نظيره الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير. غادر إيران بعد ظهر اليوم عاصم منير قائد جيش باكستان التي تقود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وقال التلفزيون الإيراني أن منير غادر طهران بعد اجتماعه الثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وقد توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف خلال لقائه منير في وقت سابق اليوم برد وصفه بساحق في حال عاودت واشنطن الحرب، قائلا أن طهران أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. أعيد إلى إسرائيل 5 مواطنين بعد أن اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية لبضعة أمتار. وقال الناطق العسكري أن قوة من جيش الدفاع كانت تعمل في المنطقة أعادت جميع المواطنين إلى داخل إسرائيل واحتجزتهم إلى حين وصول الشرطة. وأكد المتحدث العسكري أنه يدين بشدة عملية التسلل هذه ويشدد على أنها حادثة خطيرة تعد مخالفة جنائية وتعرض قوات الجيش والمواطنين للخطر. قامت الإدارة المدنية اليوم بتخليص 23 إسرائيليا من قلب نابلس، ويظهر التحقيق الأولي أن فلسطينيا من سكان المدينة دعا هؤلاء الإسرائيليين لمأدبة عشاء في منزله، فدخلوا نابلس في

0: المهندس الإقليمي جازر، ولوحظت على جسديهما علامات إطلاق نار.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وهضبة الجولان 14، تل أفيف والرمل 17، حيفا والناصرة وبئر السبع 16، جبال الجليل 13، وفي إيلات 24 درجة. ختام النشرة، نلتقي في الخامسة مجددا بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا، ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

بصوت بعض الأجيال لليوم عم تحفظ وتردد أغني، وبأغاني بعد مستوطنة القلوب والأحاسيس والروح. رح نبدأ حلقة جديدة من بلاي ليست ستوديو. البلاي ليست لليوم طبعا مأخوذة من برنامج ستوديو اللي يعرض على قناة مكان كل سبت بعد النشرة الإخبارية. هالبرنامج من تقديم مي مرعي، قيادة أوركسترا وتوزيع موسيقى دكتور تيسير حداد. وهالحلقة مهداة لفنان صوته ما تركنا وأغاني لهلأ بعد معنا منغنيها مننصرب عليها، وهو يعد من أهم الأصوات اللي أعادت تشكيل الموسيقى العربية، محمد عبد الوهاب.

0: محمد عبد الوهاب أحد أهم رواد الموسيقى العربية في القرن العشرين، لقبوه موسيقار الأجيال. بدأ حياته منشدا دينيا من بعد اتجه للغناء والمسرح. هو من أدخل أساليب وآلات غربية للموسيقى العربية بشكل مبتكر، وكان في له تعاون مع كبار الشعراء ولحن لعمالقة الفن العربي. ما اكتفى بالتلحين والغناء، وإنما دخل أيضا عالم التمثيل. عبد الوهاب يعتبر من أبرز من نقل الأغنية العربية من شكل التقليد الطويل لأساليب أكثر تنوعا وحداثة.
1: ولد محمد عبد الوهاب في القاهرة عام 1902، حيث كان صوت المؤذن أول مدرسة موسيقية تلقى منها إحساسه المبكر بالنغم. منذ بدايته كان واضحا أننا أمام فنان استثنائي. يحتفظ الأرشيف بصور كثيرة له وبحفلات نادرة بالأبيض والأسود، لكن خلف كل لقطة تكمن رحلة فنان شيد جسرا بين الشرق والغرب. وأعاد صياغة الروح العربية في اللحن، جامعا بين الأصالة والحداثة في أسلوب فريد. لحن لأم كلثوم ولعبد الحليم حافظ ولأجيال من المطربين. في السينما وفي الإذاعة وفي كل بيت عربي ما زال صوته حاضرا. من كليوباترا إلى يا مسافر وحدك قدم أعمالا تجاوزت حدود الزمن وبقيت حية في الذاكرة والوجدان. رحل محمد عبد الوهاب بعد عمر طويل من العطاء، لكن الموسيقى التي تركها لم ترحل.
0: من مدينة المغار بيطل علينا الفنان أنور أبو زيدان ليقدم لنا باقة من أعمال فن محمد عبد الوهاب، ولكن بروح جديدة وإحساس مختلف. خلينا نبدأ مع أول أغنية، من غير لي، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب وبصوت الفنان أنور أبو زيدان.

0: بحبك.
1: في فنانين كتار وفي أصوات منوعة، لكن في أصوات ما بتغني بس، إنما بتعيد تعريف معنى الموسيقى من جديد. ومحمد عبد الوهاب كان واحد من أهم المجددين اللي نقلوا الأغنية العربية لمساحة أوسع من الطرب الكلاسيكي لروح الحداثة. نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان.

وبنوصل للأغنية تلفن، كلمات صالح جودت وألحان محمد عبد الوهاب. يلا نسمع. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها.

الموسيقى ما بتعيش بس باللي ورثناه، إنما بتبقى وبتتواصل باللي عم نعمله اليوم من كلمات أغاني وألحان وأصوات جديدة. في استوديو هالبرنامج الموسيقي على قناة مكان كل سبت بعد الأخبار، المساحة هي مش بس للأغنية اللي منعرفها، المساحة أيضا للأغنية الجديدة اللي بتحاول تلاقي مكانها على الساحة الفنية. أغاني جديدة انكتبت وتلحنت خصيصا بأصوات من عنا من بلادنا، وعم تحاول توصل رسالة فنية وتثبت نفسها. هلأ رح نسمع الأغنية الخاصة لروزان بولس من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

موسيقى ما بتتكرر ولكن بتترك أثر ما بينمحى. خلينا نكون نحن وإنتم مع أغنية بصوت أنور أبو زيدان رائعة مدناكة، كلمات الشاعر أحمد شوقي وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هالأغنية غناها عام 1938، وهالأغنية عمليا هي معارضة لقصيدة الشاعر علي الحصري القيرواني. ومعارضة هون معناها إنه يكتب الشاعر قصيدة نفس الوزن والقافية، والقصيدة بتخيل الكل بعرفها، يا ليل الصب متى غده. وهوني أبدع أحمد شوقي في المعارضة، ومن هناك جاءت مدناكة. خلينا نسمع.

من الأصوات اللي غنت للكبار وأعادت تمجيد تاريخ للأصوات اللي عم تثبت حالها اليوم بمجهود موهبة وإصرار، ماريا مرعب رح تقدم أغنية بعنوان لو قلبك من كلمات سهيل فودي وألحان دكتور تيسير حداد.

مع عقاب مغربي بنسمع كمان أغنيته الخاصة يا حلو من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان عقاب مغربي وتوزيع موسيقي للدكتور تيسير حداد.

ومن الحاضر بكل جديد اللي ما تركه الماضي الجميل فينا من أثر. بنسمع أغنية جديدة خاصة بصوت أنور أبو زيدان، إهداء لروح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بعنوان ما بدي أحكي. كلمات دكتورة راوية بربارة، ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

0: سرارك من الولد، سرارك من الولد، سرارك من الولد.
1: وصوت كمان مميز وجميل عم يكمل هالمساحة بطريقته الخاصة، أغنية بصوت صفاء أبو حمود. رح تقدم أغنية وينن من كلمات نضال برباري وألحان دكتور تيسير حداد.

صوت جديد بس عارف تماما منين جاي ولوين بده يوصل. شادي دكور رح يقدم أغنية هيدا قدري من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان.

هيك بنكون وصلنا أحبائي لنهاية حلقتنا من بلاي ليست استوديو، برنامج من تقديم مي مرعي، قيادة وتوزيع موسيقى دكتور تيسير حداد، من إنتاج استوديو اللي يعرض على حضراتكم كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. تابعونا بحلقة جديدة وأصوات جديدة، لأن الموسيقى ما بتخلص، هي بس بتتجدد. بالحلقة اليوم من برنامج استوديو اللي يذاع على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية رح تخصص للفنان زكي نصيف بصوت الشابة العكاوية ماريا مصري.

0: مش بس تاريخ عرسنا.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم بكل خير مستمعين الكرام. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر اليوم على منصة تروث سوشال خريطة إيران مظللة بالعلم الأمريكي. وفي طهران أعلن مسؤول إيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وأن بلاده تنتظر الرد الأمريكي، وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، إلا أنها لا تشمل القضايا النووية باعتبارها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض. وأشار هذا المسؤول إلى أنه بعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية. وقد غادر إيران بعد ظهر اليوم عاصم منير قائد جيش باكستان التي تقود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وقال التلفزيون الإيراني أن منير غادر طهران بعد اجتماعه الثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. سقط في إحدى البلدات بالجليل الغربي قبل حوالي الساعة هدف جوي مشبوه ولم يصب أحد بأذى، وتحقق السلطات العسكرية في الحادثة. وأصدر جيش الدفاع خلال الساعة الأخيرة إنذارا عاجلا إلى سكان 5 قرى وبلدات في لبنان، هي المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني في منطقة جزين وحمين الفوقة. وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. انضمت فرنسا إلى بولندا وقررت حظر دخول الوزير إيتمار بن غفير أراضيها بدءا من اليوم عقب شريط الفيديو الذي نشره لمعتقلي أسطول السفن الذي أبحر نحو قطاع غزة، حيث يظهرون وهم مكبلون ويشثون على ركبهم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إنه طالب إلى جانب نظيره الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير. أفادت مصادر في غزة بمقتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة وإصابة آخرين بجروح اليوم من جراء قصف نفذته طائرات

0: خفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. وبعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى دون معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نلتقي في السادسة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
2: كل عام وانتم بخير يا غالية، كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
7: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
10: بكل حلقة منحتفل في البعملق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
11: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
1: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع آراءكم ونسمعكم آراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
3: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
2: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
3: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
1: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيدوا معنا،
2: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
3: ممكن تعمل عيد كبير.
1: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست، راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: راديو مكان، الأخبار.
5: السادسة، ساعتنا الآن. طاب مساؤكم بكل خير. دوت في الجليل الغربي خلال الساعة الأخيرة صفارات الإنذار عدة مرات بعد رصد اختراق مسيرات معادية من لبنان. وأعلن جيش الدفاع أن جسماً جوياً مشبوهاً سقط في محيط بلدة شلومي دون وقوع إصابات بالأرواح، وأنه يحقق في الملابسات. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك فرصة لأن توافق إيران قريبا، وحتى في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال بضعة أيام، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال روبيو للصحفيين خلال زيارته للهند إنه يأمل في أن تتوفر أنباء جيدة. كما طالب إيران بتسليم اليورانيوم المخصب، مضيفا القضية النووية عاجلة ويجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن بلاده تتجه هذا الأسبوع نحو تقليص الخلافات، لكن عليها أن ترى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة. وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر اليوم على منصة تروث سوشال خريطة إيران مضللة بالعلم الأمريكي. قامت الإدارة المدنية اليوم بتخليص 6 إسرائيليين من أريحة بعد أن استأجروا فيها فيلا، وتمت العملية بالتنسيق مع الشرطة. وقد تم في وقت سابق اليوم إخراج 23 إسرائيليا من قلب نابلس. نظمت في الجديد المكر اليوم وقفة احتجاجية ضد الجريمة، وذلك في أعقاب العنف المستشري في المجتمع العربي وجرائم القتل، وخاصة العنف ضد منتخبي الجمهور وموظفي السلطات المحلية. وقد حمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها نعيش لنزهر ولا للعنف نعم للمحبة وغيرها من الشعارات المناهضة للعنف والجريمة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. وبعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى دون معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نلتقي من جديد في 8 هذا المساء بإذن الله.
1: للتفاصيل

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
8: مش بس تاريخ عرسنام،
9: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
8: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
9: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
6: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
9: عيد معنا،
8: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
9: ممكن تعمل عيد كبير.
6: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

Yeah.

الأمل.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: مظاهرة الرايات السوداء في جديد المكر، حضور بارز للساسة ومشاركة شعبية خجولة. عرض إيراني مفاجئ لواشنطن، تعليق التخصيب لعشر سنوات مقابل إنهاء الحرب والعقوبات. أنباء بأن واشنطن تستبعد إسرائيل من مفاوضاتها مع طهران، والخلفية تقديرات نتنياهو الخاطئة بشأن الحرب. مروحيات وقوارب إنقاذ تمشط شواطئ أشدود بحثا عن شاب دخل البحر مساء أمس ولم يعد. ونجوم الفن يتنافسون على السعفة الذهبية في الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، والبداية من الاحتجاج على تفشي العنف والجريمة وفي أعقاب الاعتداء على رئيس المجلس المحلي ونائبه. نظمت اليوم في قرية جديد المكر مظاهرة الرايات السوداء التي دعت إليها لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. واقتصرت المظاهرة على مشاركة العشرات فقط من بينهم أعضاء كنيسة عرب ونشطاء. مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني رافق المشاركين في المظاهرة وتابع مجرياتها. أهلا بك تامر. إذن يعني مشاركة ضعيفة من حيث العدد، لم ترقى إلى المستوى المطلوب من هذه الناحية.
6: نعم بالفعل نايف، المشاركة كانت خجولة، بل خجولة جدا على عكس التوقعات، وحتى لم ترتقي لمستوى وحجم الحدث الكبير الذي كانت قد صعقت به بلدة جديد المكر قبل قرابة الأسبوع بمحاولة اغتيال رئيس البلدية المجلس عفوا سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد في جريمة إطلاق رصاص. طبعا هذه المظاهرة جاءت بدعوة من اللجنة القطرية للجماهير العربية ولجنة الرؤساء للسلطات المحلية العربية، وكذلك بدعوة من المجلس المحلي في جديد المكر بسبب جرائم القتل في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا ما حدث مع رئيس المجلس ونائبه في جديد المكر. الدعوات كانت بمستوى يمكننا القول ليس بالتحشيد الكبير الذي كان مثل المظاهرة التي عقدت قبل أشهر في مدينة سخنين وتلك التي كانت في مدينة تل أبيب أيضا قبل أشهر قليلة. هناك من يعتقد أن عدم التحشيد وعدم الدعوات المكثفة من قبل اللجنة القطرية للجماهير العربية هي كانت إحدى الأسباب لعدم المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة. علاوة على ذلك كان من المفترض أن تسير هذه التظاهرة في مسيرة داخل شوارع جديد المكر وصولا إلى المفرق الرئيسي الذي يربط كفر ياسيف يركا وجديد المكر، وهناك يتم إغلاق

0: الرسالة وكان نوع من العراقيل التي وضعتها الشرطة أمام الجماهير المشاركة في هذه التظاهرة. ضف على ذلك نايف، يعني كان لي حديث مع عدد من المشاركين هناك من قيادات وأيضا من شخصيات عربية من داخل جديد المكر. أنا سألتهم يعني لماذا المشاركة خجولة، ما هو سبب عدم مشاركة أبناء جديد المكر بالرغم من أن المصاب جلل والحدث كبير؟ الجواب كان صادم، وربما هي الرسالة الأبرز من هذه التظاهرة أن المواطنين داخل أجديد المكر يخافون المشاركة بسبب عدم ملاحقتهم من قبل المجرمين في حال شاهدهم أحد داخل هذه المظاهرة، وهناك من تواجد وامتنع حتى عن التصوير أو أن نقوم معه في مقابلة خوفا من أن يوثق أمام عدسات الكاميرا ويتم ملاحقته. حتى هناك من يقول أن من نفذ عملية إطلاق الرصاص هو بالنسبة للأهالي في جديد المكر معروف، وهذا يعني يعتبر أيضا أمر خطير جدا أن يمتنع المواطن في البلدات العربية عن المشاركة في مظاهرة ضد العنف خوفا من العنف نفسه. هذا يعتبر طبعا تجاوز لكل الخطوط الحمراء. وكان أيضا لافت سياسيا الحضور المكثف لممثلي الأحزاب العربية، من بينهم ممثلين من الجبهة والموحدة والعربية للتغيير وكذلك التجمع، كلهم لأول مرة يعني يشاركون بهذه الكثافة في مظاهرة ضد العنف. ربما لهذا الأمر طبعا دلالات على اقتراب الانتخابات الوشيكة. واللافت أيضا هي الرسالة التي صدرت منهم، كان دعوات من قبلهم أن يشارك المواطنون العرب خلال الانتخابات القادمة في التصويت، وهي حسب قولهم الوسيلة الوحيدة التي تبقت مع أبناء المجتمع العربي من أجل الإطاحة، إطاحة بن غفير من منصبه وتغيير هذا الواقع، فعليه الخروج للتصويت في الانتخابات القادمة. حول ذلك كنا قد تحدثنا مع عدد من أعضاء الكنيسة والمرشحين العرب لنستمع لذلك.
1: نعم. هذه الوقفة وقفة احتجاجية لرفع الصوت بعد جريمة نكراء، محاولة اغتيال رئيس المجلس سهيل ملحم ونائب عبيد عبيد. أنا قبل قليل زرت عبيد عبيد في منزله، معنوياته عالية، ولكن كلنا نعرف أن هذه ليست المحاولة الأولى لإطلاق النار على سهيل ملحم.
2: المظاهرة الأهم التي سيشارك فيها أبناء مجتمعنا العربي مظاهرة يوم الانتخابات، هذه هي المظاهرة التي ستذهب بحكومة نتنياهو سموتريش بن غفير، وستأتي بحكومة أخرى نستطيع من خلالها أن نكافح العنف والجريمة ونوفر الأمن والأمان لمجتمعنا العربي.
3: شخصيا يعني ما عدت كثير أبني على المظاهرات، ولكن هذا أضعف الإيمان. يعني انظر، المظاهرة يعني لا ترقى إلى مستوى الدماء التي تسيل في شوارع بلداتنا. نحن نعلم جيدا أن هذا الأمر هو سياسات، وأن السياسات تغير عن طريق السياسة.
4: معظم المشاركين في المظاهرة كما ترى من خارج البلدة، كيف هل هذا يدل على أن في يأس عند المواطن، في عدم أمل، في عدم ثقة، في عدم ثقة بهذه المظاهرات أنها ستقوم وتقدم الحلول؟
0: نعم نعم بالفعل نايف، حالة من اليأس ربما هذا هو الوصف الصحيح لما يحدث، وبسبب عدم المشاركة الجبارة في هذه التظاهرة. كان لنا أيضا مقابلات أخرى مع مواطنين من أجديد المكر ومسؤولين آخرين لنشاهد.
5: قلنا طوال الوقت أن انتشار العنف والجريمة هي قضية سياسية، لأنها تجري تحت عين وبصر وحماية ورعاية المؤسسة الإسرائيلية. الشرطة لا تقوم بواجبها في اجتثاث الجريمة والعنف، ولكن تبالغ في منع الاحتجاج على الجريمة والعنف.
6: شيء جدا مؤسف وبدايق، كتير جدا بدايق. بالنسبة للاشتراك أنا كمان هيك حاسة أنه عن جد الاشتراك قليل، يمكن واحد من الأسباب يكون الخوف فعلا، يمكن واحد من الأسباب كمان أنه يكون جزء من الناس مش جاي.

0: غزة أنها تطلع لهاي المظاهرات نفسانيا وتحضيريا؟
1: يعني بشكل عام قضية العنف والجريمة بالسنوات الأخيرة عم تاخد منحة قمعي بأغلب الأحوال. يعني احنا شفنا أنه هنا المظاهرة ما أخذتش, يعني تم محاولة قمعها من الشرطة بالبداية وما أخذتش الرخصة اللي بحاجة تاخدها, فهذا كله يعني عنده أثر على المجتمع, أنه المجتمع أقل عم بتحرك.
2: نعم تامر, يعني حضرت المشكلة وغابت الحلول, شكرا جزيلا لك. ونحن إلى الموضوع التالي. أفاد مسؤول إيراني رفيع لموقع الأخبار الأمريكي دروب سايت بتفاصيل المقترح الجديد الذي نقلته طهران لواشنطن, ويشمل المقترح إعلانا رسميا عن إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات بشأن الملف النووي. في المقابل ستفتح إيران مضيق هرمز مؤقتا دون رسوم مرور وتسمح باستئناف الحركة الملاحية حتى تحديد مسار جديد للرقابة في المضيق. كما تطالب إيران بإنشاء آلية للتعويضات تمولها الولايات المتحدة والدول المتورطة في الهجمات عليها, إضافة إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية في لبنان. كما تقترح إيران تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات وإفقار اليورانيوم المخصب بنسبة عالية إلى نسب أدنى داخل إيران وتحت الإشراف, والالتزام بعدم تطوير أسلحة نووية. بينما تطالب بالاعتراف بحقها المستقبلي في تخصيب اليورانيوم ورفع كامل للعقوبات المفروضة عليها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان استئناف الحرب ضد إيران بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود, مشيرة إلى أن الهجمات ستطال المنشآت النووية وكبار المسؤولين في النظام الإيراني. كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل استبعدت تماما من الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وباتت تتلقى تحديثات حول سير المفاوضات عبر وسائل الإعلام والمصادر الاستخباراتية المستقلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن التحول في موقف البيت الأبيض جاء بعد أن تبين عدم دقة تقديرات نتنياهو بشأن الحرب وعقب إغلاق إيران مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط, ما أجبر ترامب على السعي لإنهاء القتال. وفي ظل هذه التطورات تبقى المنطقة تتأرجح بين التصعيد والتهدئة, وبينما تدفع إسرائيل نحو مواصلة الحرب تحاول الدول الوسيطة منع الانفجار. ورغم القلق الخليجي من اتساع المواجهة, إلا أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي, قرار قد يحدد مصير المنطقة لسنوات طويلة. إليكم هذا التقرير.
3: بعد حوالي 2 شهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما, يبدو أن الاتفاق قريب.
4: تنفرد به العربية بشأن بنود هذا الاتفاق.
3: ورغم ذلك فإن الاستعدادات الحربية لمهاجمة إيران لا تزال مستمرة. الرئيس الأمريكي يعود ويصرح كالمعتاد ويتعهد من ناحية بإنهاء الحرب في إيران, ومن ناحية ثانية يهدد, يقول إن الإيرانيين يريدون التوصل لاتفاق ولا توقيع بعد على أي اتفاق, هذا فيما أنه يكيل المديح لنتنياهو.
5: He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion.
3: وموقف إسرائيل واضح, رئيس الحكومة يدفع إلى استئناف الحرب ضد إيران, وتحدث هاتفيا مع ترامب لحثه على مواصلة القتال.
6: Well, actually, it was a rather short conversation, and it wasn't very dramatic. The prime minister and the president talk and discuss what the possibilities are. And as the president said, if we'll be asked to go back into kinetic activity with the United States side by side, shoulder to shoulder, wing to wing. We're ready to do it.
3: وفي ظل الاستعدادات للحرب، الدول الوسيطة تعمل على مدار الساعة في محاولة لتأجيل الهجوم، وقد نجحت دول الخليج بذلك، حيث أوضحت قطر والسعودية عدم رغبتهما باستئناف القتال خشية من تعرض منشآت الطاقة للدمار.
7: قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تقدر تجاوب رئيس الولايات المتحدة بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب.
3: وإيران تعلن أن وزير خارجيتها عباس عراقجي قد يزور نيويورك في الأيام القريبة القادمة تلبية لدعوة الصين لإجراء مناقشة حول شؤون الساعة في مجلس الأمن.
8: ما مأموريات خودمون رو جدا از مأموريات ديگران نميدانيم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست، کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام.
3: وفيما أن ساعة المونديال تقترب، فإن على الرئيس ترامب أن يتخذ قرارا قد يحسم مصير المنطقة لأجيال.
2: سباق مع الزمن تخوضه فرق الإنقاذ منذ الليلة الماضية قبالة شاطئ ميامي في مدينة أشدود، بحثا عن الشاب المقدسي وائل عويضة الذي فقدت آثاره مساء أمس بعد أن دخل البحر. ولا تزال مروحية وقوارب فرق الإنقاذ تمشط المنطقة سعيا للعثور على المفقود وتحديد مصيره. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
9: لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال البحث المكثفة عن الشاب وائل عويضة الذي فقد في عرض بحر أشدود، وسط مشاركة واسعة من فرق الإنقاذ والمتطوعين الذين يواصلون عمليات التمشيط البحرية والبرية منذ ساعات الفجر.
10: عمليات بحث مستمرة من امبارح الساعة 7 ولحد اللحظة. عن الشباب من الشمال، من الجنوب، من القدس، من جميع المناطق ببحثوا عن الشاب ابن البلد الواحد إن شاء الله.
11: إحنا لازم نطلع بس بالعين، ممنوع حدا منكم يفوت على المية، كمان هي مخاطرة، بدناش كمان تخاطروا على حالكم وتفوتوا بالعين، طلعوا بالعين بالضبط، راح يكون اللون نفس السلحفاء، يعني ظهر السلحفاء وظهر البني آدم لما يكون غريق نفس الإشي.
9: وتشارك في عمليات البحث قوات من الشرطة البحرية ووحدات الإنقاذ الخاصة إلى جانب عشرات المتطوعين من فريق ساند للبحث والإنقاذ إلى جانب أبناء المجتمع العربي في محاولة للوصول إلى أي أثر للشاب المفقود.
12: إحنا قلقانين كثير، وإحنا القلق تبعنا وصلنا لهون على أساس إنه نوقف مع أولاد عمنا وإن شاء الله إنه يروح معنا وإن شاء الله إنه ربنا يهدي البال والله يصبر الجو.
13: إن شاء الله إنه ببين معنا فترة ما تطول النص أكثر، إن شاء الله الله بفرجها يعني وما بتطول شكله.
9: وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت مساء أمس من انتشال ابن عمه أحمد عويضة الذي كان برفقته داخل البحر.
14: كنا نسبح الشاطئ، كانت المية يعني دوب وسط الركبة، فجأة الشرطي تحتينا سحبتنا الموجة عمس البحر، شفت أول ما سحبتنا بعدين ما شفتوش وأجوا تاني ساعدوني، مش كان يسبح خشبي حطونا حد ما رجعوا.
15: أنتوا كنتوا بعيد في البحر جوا؟
14: لا كنا على الشاطئ.
9: وأكد المشاركون في عمليات البحث أن الجهود ستتواصل خلال الساعات القادمة رغم صعوبة الأحوال داخل البحر على أمل العثور على الشاب المفقود.
16: تقريبا له 24 ساعة الشاب بالبحر مش مبين، مش عارفين الاتجاه. اليوم في عنا خطة عمل جديدة اللي أنا وسع دائرة البحر، لأنه منطقية من تجارب سابقة صار معانا حالات زي شباب غير ضيافة لأنهم بأشدود أو بأشدود لأنهم بأشدود، فكبرنا دائرة البحر لأنه مبارح كان الريح سرعته 45 كيلو سرعة الريح، الموج كان ارتفاعه مترين ونص تقريبا.
9: الشرطة أكدت أن أعمال البحث عن الشاب ما زالت مستمرة في بحر أشدود بمشاركة قوات بحرية ووحدات إنقاذ ومتطوعين حتى العثور عليه.
17: يتمون نحن بسريكوت قمش المسلوق قمش الغفانين قمش الزولينين بنفسهم כבר בשתי פעימות, כולל מתנדבים שלנו, סריקות שנמצאות גם על רצועת החוף בחלוקה לגזרות, החל מאזור חוף ניצנים ועד אלינו לחוף החשמל. אנחנו מסתיים גם בבני המשפחה בהיבט של היכרות, כולל איתור בני המשפחה באזור ירושלים ועדכון שלהם לגבי הלמידה. בין היתר, הכנסנו גם כוחות של מתנדבים ביחידת החילוץ המחוזית, שבהכשרתם הם צוללנים. בנוסף אליהם גם יחידת להבה נמצאת פה, שני חפקים, חפק אחד משטרתי החוץ, יחד עם כלל הגורמים.
9: ופי עקב אל-חדס דעל מושריקון מן אבני אל-מושתמע אל התווחי אל-חבר ועדם דחול אל-בחר פי הזי אל-פטרע בסבב חוטורת אל-אודע דחיל אל-בחר.
18: بنناشد الجميع انه اخذ الحيطه والحذر وما حدا يتسرع وينزل للماء بالذات انه اوقات كثيره بيكون في خطوره بالماء.
9: وفي ظل هذه المحاولات المستمره تبقى الامال بان تتكلل الجهود بالعثور عليه قريبا.
2: والشؤون الجنائيه في وقت تشهد فيه البلاد مشاريع التجديد العمراني تكشف الشرطة عن جانب مظلم يرافق طفرة البناء. منظمات إجرامية تهدد مقاولين وتطالبهم بدفع الخاوة خلال تنفيذ مشاريعهم. إليكم هذا التقرير.
19: يشهد مجمع باردس دكا في يافا هذه الأيام تحولا عمرانيا وعقاريا واسعا، إذ يجري فيه تنفيذ مشروع تجدد بلدي يضم نحو 2000 وحدة سكنية، ومن المفترض أن يحدث تغييرا جذريا في الحي الذي كان تحول إلى بؤرة للجريمة والمخدرات. لكن تبين أن ظاهرة الخاوة أو الابتزاز لم تستثني حتى هذا المشروع العقاري في تل أبيب.
20: أتام خشودين مشتيخين لمشبخة داكا لإرغون بشيئة داكا يحدي من مكومات أخرين بأرض بعצם كوفين את השירותים שחברות הבנייה אמורות לקבל ואמורות לזכור, كوفين שירותים כמו עבודות תשתיות, كوفين שירותים כמו שירותי שמירה, ואת הכסף הזה בעצם הלבינו דרך חברות של אחרים, השתמשו בעצם בחברות של אחרים בשביל להלבין את הכסף ולהסתיר את מקור הכסף.
19: الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في لاهاب 433 اعتقلت اليوم 8 مشتبهين في كل من يافا وبلدة حورة بشبهة السيطرة عبر التهديد على أموال المشروع، سواء من خلال فرض أموال حماية مقابل خدمات حراسة أو عبر إجبار المقاولين على التعاقد مع جهات محددة.
20: מיותר לציין כמובן שכל הפעולה הזאת היא פגעה קשות גם בביטחון האישי, גם בביטחון הכלכלי, בביטחון של גם החברות וגם של העובדים של החברות, ולא נתנה להם להתנהל באופן חופשי.
19: طريقة العمل بحسب التحقيق بسيطة وتشبه ما يحدث في أماكن أخرى. أفراد ما يعرف بتنظيم دكا توجهوا إلى المقاولين وطالبوهم باستخدام مقاولين تابعين لهم، وإلا سيضطرون إلى دفع الثمن.
20: יש כמובן קבלנים שסירבו לשתף פעולה עם הדבר הזה, וכן התנגדו בהתחלה, ובעקבות כך צאו להם משברים, זאת אומרת, עיכבו להם עבודה, חסמו להם דרכים, לא נתנו להם לעבוד, גרמו להם נזקים בכלים ההנדסיים של אותה חברה שהגיעה כן לבצע את העבודה. אימו על אותם בעלי מקצוע כמו שומרים שהגיעו לשמור בטריטוריה של אותם עבריינים בשטח הפרדס.
19: ונظرا לאן الحديث يدور عن منظمة إجرامية وجرائم ابتزاز وتهديد، الكثيرون من المقاولين يخشون الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم شكاوى، ولهذا السبب استخدمت الشرطة في قضية أخرى عملاء سريين أقاموا شركة خاصة بهم لكشف الأساليب المتبعة.
20: نحن עם הרבה ניסיון בהיבט של העבירות האלה, של סחיטת דמי חסות, של גביית דמי חסות, של עבודה עם קבלנים, עבודה עם חברות קבלניות, חקירות כלכליות. אנחנו יודעים לשמור על אותם קורבנות וכן לתת את הרגל המסיימת לחקור את התיק באופן כזה שיהיו לו תוצאות.
19: ותוקדר קיימת الجرائم المالية حتى الآن بأكثر من 10 ملايين شيكل.
20: יש לנו מספר לא מבוטל של חברות, 5 חברות כרגע שידועות לנו שנסחטו ונגבו מהם דמי חסות.
19: وفي النهاية فإن الأموال التي تصل إلى منظمات الجريمة يدفع ثمنها نحن المستهلكون، سواء من خلال ارتفاع أسعار الشقق أو تأخير المشاريع المختلفة. ومع العدد الكبير مع الملفات التي كشفت مؤخرا في الشمال والجنوب والمركز، يبدو أن هذا الثمن بات يدفعه الجميع تقريبا.
2: وإلى موضوع مختلف تماما، من السجادة الحمراء في جنوب فرنسا تتجه أنظار الوسط الفني في العالم هذه الليلة إلى قصر المهرجانات، حيث تختتم فعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. عن ذلك في تقرير ريمارون.
0: مهرجان كان السينمائي فيستيفال دو كان 79، مع اقتراب إسدال الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي في الحفل الختامي الليلة وتكريم الفائزين بالصعفة الذهبية لعام 2026 والذي انطلق في 12 من مايو الحالي. يمنح المهرجان الصعفة الذهبية الفخرية هذا العام لكل من المخرج بيتر جاكسون والنجمة باربرا سترايساند، تقديراً لمسيرتهما الطويلة في صناعة السينما العالمية ونجوم آخرين. 22 فيلماً تتنافس على جائزة السعفة الذهبية، ويتزامن موعد المهرجان أيضاً مع انعقاد أكبر سوق للأفلام في العالم، وهو حدث يجذب سنوياً أكثر من 15 ألف محترف في صناعة السينما العالمية. وتمنح أيضاً إلى جانب السعفة الذهبية جوائز أخرى، من بينها الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وأفضل مخرج وممثل وممثلة. وكشف المندوب العام للمهرجان أن عملية اختيار الأفلام استغرقت نحو 6 أشهر من المشاهدة والتقييم، وللأعمال العربية حصة في المهرجان هذا العام. تم اختيار 15 فيلما من بينها العمل اللبناني الفلسطيني للمخرج ركان مياسي بعنوان البارح العين ما نامت.
21: Thank you to the Cannes Film Festival and the selection committee. This is such an honor. We've gone a long way to finish the film. I feel very privileged to work with you and to make this film. Also, I feel very privileged to screen it here at Cannes.
22: سوي لي جنينة، سوي حط لي شوية جو لي مثل الوجه الحلو.
0: الفيلم يسلط الضوء على مصائر النساء في بيئة تحكمها التقاليد القاسية، وتدور أحداثه داخل وادي البقاع اللبناني. تشكيلة واسعة ومتنوعة جمعت الأسماء المخضرمة والشابة إلى جانب الحضور العربي الذي عاكس تطور السينما العربية وقدرتها على المنافسة عالمياً. إطلالات نجوم العرب لم تعد مجرد حضور شكلي، بل أصبحت جزءاً أساسياً من صناعة الموضة العالمية، حيث جمعت بين الأناقة والهوية العربية والتأثير الإعلامي والجماهيري. ومن بين النجمات العربيات برز ظهور الفنانة هيفاء وهبي ولنادين جيم. لم يكن اختيار اللون الأسود عشوائياً، جيلاً جديداً استقبلته السجادة الحمراء هذا العام، منها صانعة المحتوى الشابة نارين بيوتي وبسان إسماعيل وغيرهم. وعالمياً يستعد جون ترافولتا لخوض تجربة جديدة من خلال أول عمل إخراجي له، والذي سيعرض لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، والذي من خلاله حقق حلمه الإخراجي بفيلم بروبيلر وان واي نايت كوتش، واستحق السعفة الذهبية.
23: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
24: We knew.
23: Oh my God, this is a humbling moment. Humbling moment. So thank you, Terry, from the bottom of my heart.
0: مهرجان كان لا يزال في صدارة المشهد الثقافي العالمي بسبب قوة المنافسة بين الأفلام، إلى جانب حالة الترقب واللحظات المثيرة على السجادة الحمراء، باعتباره أهم منصة سينمائية دولية لاكتشاف أبرز أفلام العام. فيستيفال دو كان.
2: قبل الختام إلى هذا الخبر العاجل الذي يصلنا من مدينة الرمل، هنالك قتيل كما يبدو بإطلاق النار. نتوجه إليك مباشرة مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني، ماذا في التفاصيل الأولية حول مقتل هذا الرجل في الرمل؟
1: نعم نايف، بعد ساعات قليلة من مظاهرة أجديد المكر ضد العنف، هي جريمة جديدة في المجتمع العربي في حي الجواريش في مدينة الرملة. هناك عثر على رجل كان قد تعرض لوابل من الرصاص ثم تم إحراقه بالنيران وهو داخل شاحنة. الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت في عملية التحقيق، ومن خلال بيانها الأولي الشرطة تؤكد أن الحديث يدور عن نزاع دام داخل الشارع العربي وتحديدا في منطقة اللد الرملة، وهناك من يربط هذه الجريمة بالجريمة التي وقعت قبل يومين حيث راح ضحيتها الشاب من عائلة الشمالي، والآن كما يبدو الضحية من الطرف الآخر. هذا النزاع الذي حصد عشرات الأرواح منها البريئة طبعا، الجزء الأكبر منهم أبرياء قتلوا بسبب هذا النزاع فقط لأنهم ينتمون لإحدى العائلتين المتنازعتين. نعم. التفاصيل صعبة، هناك أيضا صور مأساوية كانت قد وصلتنا لما حدث، إطلاق رصاص ثم إحراق الجثة. هذا الأمر أصبح يتكرر وهو يدل على وحشية هذه الجرائم التي تسجل في المجتمع العربي.
2: نعم، ضحية أخرى تضاف إلى القائمة السوداء. شكرا جزيلا لك تامر. ونحن أخيرا إلى الأحوال الجوية. يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل خاصة في الجبال وأواسط البلاد. بعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مسائيتنا، دمتم بألف خير وسلامة، وإلى اللقاء.
4: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: العيد مش بس تاريخ عرسنام،
3: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
2: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
3: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
1: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
3: عيد معنا،
2: لأن كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
3: ممكن تعمل عيد كبير.
1: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم بكل خير مستمعينا الكرام. قتل في الرملة مساء اليوم شخص بإطلاق النار عليه، وعثر على جثته داخل شاحنة مشتعلة في حي الجواريش. ويفيد مراسلنا أحمد أبو صويس أن الشرطة باشرت تحقيقاتها وأنها تعتقد بأن الخلفية نزاع دام مستمر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن فرص التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين جيد أو تدميرهم بالكامل تبدو متساوية بنسبة 50-50. وأفاد في مقابلة مع أكسيوس أنه سيجتمع مع مفاوضيه في وقت لاحق من اليوم لمناقشة أحدث عرض قدمته إيران، مرجحا أن يتخذ بحلول يوم غد الأحد قرارا بشأن استئناف الحرب من عدمه. كما أشار إلى أنه لن يقبل سوى باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير مخزون إيران الحالي. وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بستين يوما. وأوضحت هذه المصادر أن الاتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا والالتزام بمناقشة تخفيف أو تسليم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت أن الولايات المتحدة ستخفف في المقابل حصارها على الموانئ الإيرانية وتوافق على تخفيف العقوبات، إضافة إلى الإفراج التدريجي عن أصول طهران الموجودة في الخارج. بعد أن تم تشغيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي مساء اليوم، أعلن جيش الدفاع أنه رصد هدفين جويين مشبوهين وأن الحادث انتهى، وقد سقط هدف جوي مشبوه في محيط شلومي ولم يصب أحد بأذى. قامت الإدارة المدنية اليوم بتخليص 6 إسرائيليين من أريحة بعد أن استأجروا فيها فيلا، وتمت العملية بالتنسيق مع الشرطة. وقد تم في وقت سابق اليوم إخراج 23 إسرائيليا من قلب نابلس. تتواصل أعمال البحث في بحر أشدود عن شاب من شرقي أورشليم القدس بعد أن دخل المياه واختفت أثاره مساء أمس. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن العملية توسعت إلى أشكلون وأن المئات من عناصر قوات الإنقاذ إلى جانب متطوعين يشاركون في هذا المجهود.
0: حالة الطقس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل خاصة في الجبال وأواسط البلاد. وبعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى دون معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نلتقي في التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: العيد مش بس تاريخ عرسنام.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيدوا معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة ساعتنا الآن، أهلا بكم. أعلن جيش الدفاع الليلة سقوط الرقيب أول نوعم هامبورغر البالغ من العمر 23 عاما من سكان عتليت إثر انفجار مسيرة مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان أمس. كما أصيب جنديان آخران بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر متوسطة في هذا الهجوم الذي ارتكبه حزب الله واستهدف بمسيرتين مفخختين على الأقل قاعدة بيرانيت. دوت خلال الساعة الأخيرة صفارات الإنذار في الجليل الغربي عاقب اختراق مسيرة معادية من لبنان، وأعلن جيش الدفاع أنه تم رصد هدف جوي مشبوه وأن الحادث انتهى. عقب الأنباء عن أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقاشا أمنيا مقلصا. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن فرص التوصل إلى اتفاق جيد مع الإيرانيين أو تدميرهم بالكامل تبدو متساوية بنسبة 50-50. وأفاد في مقابلة مع أكسيوس أنه سيجتمع مع مفاوضيه في وقت لاحق من اليوم لمناقشة أحدث عرض قدمته إيران، مرجحا أن يتخذ بحلول يوم غد الأحد قرارا بشأن استئناف الحرب من عدمه. كما أشار إلى أنه لن يقبل سوى باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير مخزون إيران الحالي. وأفادت وكالة رويترز بأن ترامب سيجري الليلة اتصالا مع قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في الرمل مساء اليوم وراح ضحيتها شخص بإطلاق النار عليه، وعثر على جثته داخل شاحنة مشتعلة في حي الجواريش، ويعتقد بأن الخلفية نزاع دام مستمر. وقد نظمت في الجديد المكر اليوم وقفة احتجاجية ضد الجريمة، وذلك في أعقاب العنف المستشري في المجتمع العربي وجرائم القتل وخاصة العنف ضد منتخبي الجمهور وموظفي السلطات المحلية. وقد حمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها نعيش لنزهر ولا للعنف نعم للمحبة وغيرها من الشعارات المناهضة للعنف والجريمة. في أحوال الطقس، يكون الطقس الليلة بين صاف وغائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وهضبة الجولان 14، تل أفيف والرملة 17، حيفا والناصرة وبئر السبع 16، جبال الجليل 13، وفي إيلات 24 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، طابت ليلتكم وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: العيد مش بس تاريخ عروس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي

ويك أفلاب إبراهيم وربيت وعلمت تعشق إبراهيم لمن اتفتحت على الحب والنهدات هجرت حنين.

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللسان وقاوي كده بتسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: كده.
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في صوت بتعد، هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي، ليه ما تكلمش انا عارف

0: كيف هيك دولار تمد عزقها.
1: انا لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها انا عارف ان انتم
2: متغاظين قوي.

جامد جدا في اي حته. ميجا ستار مش برمي الجبهه نمبر 1 يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت. انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي. انا جنبي 50 شباب لقدرتي. انا شورتي لايق قوي مع نضارتي. بص لايق ازاي, بص متضايق ازاي, بص لايق ازاي, بص متضايق ازاي. طب تعرف تعمل كده؟

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، السباق جديد، سباق فن فنانينا. لكم مني دايما شادي بلان، أهلا التحيات، تحية لروبي بيساعدنا اليوم الهندسة الإذاعية. رح نطول عليكم، رح نبلش مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة بسباق هالأسبوع، بيتقدم تقدم حلو 5 مراتب، أنس أبو سنين.

أنس أبو سنيني بيتقدم للمرتبة العاشرة باليوتيوب. بنذكركم أغنيته عم بتقرب على 3 مليون مشاهدة عنا بالسباق المرتبة العاشرة. 9 الحالمون حبك أنت مش مفهوم.

روحي تقدمت هالأغنية مرتبتين هالأسبوع بالسباق للتامنة. سابع كمان بتتقدم أمل مرقص من ألبومها الأخير تنفس. لنسمع هالأغنية الحلوة بتتقدم هالأسبوع للمرتبة السابعة.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: يا غرام سمعنا وسام حبيب بالمرتبة الثانية، الثاني مؤيد عرابي بيتقدم لحقق أحلامه.

مؤيد عرابي تقدم هالأسبوع للمرتبة الثانية. إسا إحنا مع الأغنية بتحتل قمة السباق. الأسبوع الثالث على التوالي بيتمسك يا الطنوس بالقمة، الهوى غانا رقم واحد أسبوع ثالث على التوالي.

يلتنص بيحتل قمة سباق هالأسبوع من كلمات وألحان يا دم طانس الهوى جانا بالمرتبة الأولى أسبوع ثالث على التوالي. إسا منسمع ونسمعكم إنتاجات وإصدارات جديدة لفنانين بلادنا. نبلش مع جديد أحمد فودي.

احمد فودي سمعنا احدث اغاني الريم اسم نسمعه ونسمعكم جديد فرقة زمن وسهيل فودي.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سباق فنفنان انتهى. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية والكوميدي. دائما شادي بلان. أحلى التحيات.

0: خان شريف سافر يا فندم.
1: سافر؟ سافر فين؟
0: سافر بلاد بره.
1: ما قالكش راجع امتى؟
0: قال هيغيب مدة طويلة، وقال ابلغ حضرتك عربية تحت امرك، تحبي تتسحي؟
1: شكرا.

الدنيا وحوالي دفى أمي، ربتني على حلم صغير أكبر أقوى أتعلم ليصير عندي عيلة وصير أنا أم. وكل ما كنت أكبر كان الحلم يكبر وصار يركض هالعمر ويسبقني، حتى عملت عيلة بقلب بيت صغير دافي وصرت أنا ماما. ابني حبيبي صليت لربي يحميه ويكبر لشوف حالي فيه، وبيوم قريت بعيونه وجع عسكت عم يقلي موجوع يا ماما، وأنا بدموعي احترق بترجاك يا حكيم خفف عن ابني الوجع. قال لي الحكيم ابنك زاره المرض، كوني قوية. ياما بقيت أنطر ليالي ليطلع فيها القمر وودي معه صلاة قلبي على الهدى مرسال، يمكن يطمني يخبرني يرجع لي الأمل. دخيلك يا رب ليش انطفى نور عيوني، دخيلك يا رب رجع له ضحكة عيونه.